من هذه لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب، من جست بي لفوي جتولو دي وقت مونتاني دي وقت جانجي دي وقت كوري جوري من لي جستلو كيب كو خامي يانجي جان القران من خول فيم تامبلي تي واتي تاو مو جوغي اسمان مو جيني تي غانتاخ غو خاني ملوي دافا ووتي جوغي تي توخو نيو تي ملوي دجي نكاتاي دجي نيوامت امناي اي ملو يو ييمه يو خامي دافا ام jokaliko ak melaw gantax gantax noy nepp ñom ñu deugar keum xolal niñi xeto ak niñi limo bëgg la joxe nit ne la nonu mu xeto nonu mu limo lepp dakhilul dakhilal lawzul wahid su wa lolu day yëngal xol di koy yé mu am ak yëg yëg ci taar bi nga xamne moy am ci nature bi nga war ko gestu mu joge ci nak daali indi nak wa minan nas ci nit ñi edde loolu mo ci am nit ko xamne ki dafa ñuul ke la xex ki xe xereer ki xawa ñuul ñu am ay couleur yu wote ñam loolu tam bokku na ci kon gantax ci la ñeek ñiw ci montagne yak yoyu wonen la ni ci mel wa dawabi nana yit li nga xamne moy jurgi kar nak bay gelen yoy yeb mom tamit zatul alwanil wal asbaq al ajiba wa dawab wal an'am al jurgi molam lay dugga xolal fi nek ni ñomen lupp lupaan seen couleur ñu yor ñomen soccet ñi dañoo mbokk ñi weex ñi boole xonk ak mbokk ak couleur buri nekk ci ad dawab nga dem ci àll bi golo yi gis golo goo xam ne yi genn golo dina am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat tabarkàlla ñoom ñaat ñu def noonu wal an'ami momit muxtalifun alwanuhu kazalika ñoom ñaat seeni melo wute سيد قطب من في هذا الكتاب الكوني الجميل الصفحات العجيب في التكوين والتلوين سيد قطب موقع وخون تيرم بيتدي سلال القرآن بمي في رعاية جيب وني علمنا فأخرجنا بي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء موات نخ مجود تكو ميبل فأخرجنا به ثمرات نجن تا منيت بو بري منين مو مختلفا الوانها مو نيار كيبتا ومن الجبال في مونتاني جددن امنا سي اي بات يو تغالو تي ووتي اي ميلو دا امنا سي بيدم بو يختل وحمر اك بو خونق مختلف الوانها موميت ميلو دا ووتي نا غانتاخ دا ووتي وسود غرابيب اك داي نيول كوك وي بنن كات ومن الناس كي نييت والدواب اك جوغي مانام ني دوكات سي سوف والانعام اك جوغي ين دكل يويب لي سي نك مختلف الوانها الوانه سيني ميلو دا فو ووتي كذلك نكون خار مو ويخ خار مو خونق نك مو نغو ويخ نغو خونق نغو نيول خار مو نيول مو تيب تام بن ميلو tabarkal yoyu nak soko def bolé diko gëstu dalay jox xam xam inna ma yakhsha allaha min ibadihi al ulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xam ni ñoy al ulama ibn kasir mune inna ma yakhshahu haqqa qashyatihi al ulama al arifun bi li'annahu kullama kanat al ma'rifa lil azim al qadir atam wa li ilmi bihi akmal كانت القشية له أعظم أكثر مختصر ابن كثير جكب نتلبى قتم تيمر